التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

قائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: أبي الله وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya saudara pendengar, sekarang saatnya kita dengarkan Kilau Pancasila. Nanti setelah ini masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh dengan siaran tajwid.

ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة

وهم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد فدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله

0: لام للعبيد بظلام
1: وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم

0: وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. إمام الكسائي: ولو تري إذ يتوفي. السلام عليكم. السلام عليكم. هلو. ولو تري إذ يتوفي. ولو تري إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة. السلام عليكم. يا سلكان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أكثرهم وذوقوا عذاب الحريق. Dengan bacaan Ibnu Amir riwayat Hisham,

عبيد إمام حمزة ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد إمام قالون

إما آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.